هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من تلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عاطرة من ذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ يمس الصديق المنشبي ما تيسر له من سورة الإسراء. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل من يمس الصديق المنشبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسر

سيدي وسادتي، استمعنا تلاوة القرآن الكريم بصوت جميل من يمس الصديق المنصفي. الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهو برنامج التعليق اليومي. فإليكم التعليق اليومي باللغة العربية. موضوعه سيميكون الهند 2026 وبناء قوة كبرى في مجال الرقائق الإلكترونية. سيفتتح رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندر مودي معرض سيميكون الهند 2026 في مركز ياشوبومي بالعاصمة نيودلهي في 17 سبتمبر الجاري، وعلى مدى

3 أيام ستتجه الأنظار إلى قصة تطور صناعة أشباه الموصلات في الهند، حيث تستفيد هذه الصناعة التي كانت بالكاد تظهر أي حضور في الهند قبل عقد من الزمن. من هذه اللحظة ستضع طموحات البلاد في مجال أشباه الموصلات تحت الأضواء، وسيشارك في هذا الحدث الكبير عدد من أبرز الشركات تصنيع الرقائق العالمية إلى جانب واضعي السياسات والمستثمرين. ويحمل معرض هذا العام شعار من السيليكون إلى الأنظمة، بناء منظومة متكاملة. فالهند لم تعد تتساءل عما إذا كانت قادرة على تصنيع الرقائق، بل بات السؤال المطروء الآن هو ما مدى سرعتها في بناء كل ما يلزم حول هذه الرقائق. ولم تعد الرقائق الإلكترونية منتجا متخصصا أو محدود الاستخدام، فهي تدخل في السيارات والطائرات المسيرة والطائرات وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والأقمار الصناعية. وتبلغ قيمة صناعة الإلكترونيات العالمية في الوقت الراهن نحو 4 تريليونات و300 مليار دولار، وهي تشهد نموا سريعا، وتقع أشباه الموصلات في قاعدة هذا الهيكل الصناعي المتنامي وتشكل أساسه. فكل صناعة أخرى، بدءا من صناعة السيارات ووصولا إلى الرعاية الصحية والدفاع، تعتمد على ما يخرج من مصانع تصنيع الرقائق. وهذا ما يجعل أشباه الموصلات صناعة أساسية تقوم عليها صناعات أخرى. فإذا فقدت هذه الطبقة الأساسية، أصبحت كل الطبقات التي تعلوها أرضة للهشاشة. وقد أدرك العالم هذه الحقيقة بالطريقة الصعبة. فعلى سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19 اضطرت مصانع السيارات إلى التوقف، ولم يكن السبب نقصا في الصلب أو العمالة، وإنما عدم قدرتها للحصول على الرقائق الإلكترونية. وفجأة صارعت الدول التي أمضت عقودا وهي تتعامل مع أشباه الموصلات باعتبارها مشكلة تخص الآخرين إلى بناء قدراتها الخاصة في هذا المجال، ولم تنشئ الجاية السباق على الرقائق، وإنما أجبرت الجميع على الإسراع فيه. ويعود اهتمام الهند بأشباه الموصلات إلى ما هو أبعد مما يدركه معظم الناس. فقد شهدت البلاد على مدى عقود محاولات هادية وبدايات محدودة ودروسا تم تعلمها بالطريقة الصعبة. وأسهمت الإصلاحات في مجالات الاستثمار الأجنبي والضرائب والجمارك في فتح الباب على مصراعيه، وبدأت شركات الإلكترونيات العالمية تدريجيا في إنشاء خطوط إنتاج في الهند، وأصبحت النتائج واضحة ولا يمكن إنكارها. ففي السنة المالية عام 2014 إلى 2015، أنتجت الهند سلعا إلكترونية بقيمة نحو 1.9 تريليون روبية، وتقدم الهواتف المحمولة قصة أكثر وضوحا. فقد ارتفع إنتاجها 33 ضعفا من 180 مليار روبية إلى 6.27 تريليون روبية، كما ارتفعت صادراتها 165 ضعفا من نحو 15 مليار روبية إلى 2.59 تريليون روبية. ولم تكن الهواتف الذكية مدرجة حتى ضمن قائمة أكبر 100 سلعة تصدرها الهند في عام 2014. أما في السنة المالية عام 2025 إلى 26، فقد أصبحت الهواتف الذكية أكبر سلعة تصدرها الهند على الإطلاق، متقدمة على المنتجات البترولية وعلى الأحجار الكريمة والمجوهرات. وتصنع الهند الآن 99.2% من الهواتف التي تستخدمها، وقد انتقلت من دولة مستوردة للهواتف المحمولة إلى دولة مصدرة لها، وتوفر منظومة التصنيع بأكملها حاليا نحو 2.5 مليونين فرصة عمل. وفي عام 2021 أطلق برنامج سيميكون الهند، وجاءت المرحلة الأولى من البرنامج بميزانية قدرها 760 مليار روبية، وشملت سلسلة القيمة بأكملها بدءا من تصميم الرقائق وتصنيعها وصولا إلى التغليف والاختبار والمعدات والمواد والكوادر المتخصصة. وفي يوليو عام 2026 وافقت الحكومة على سيميكون 2.0 لتوسيع هذه القاعدة باستثمارات تبلغ تريليونات

و 275 مليار روبية. وتؤكد الأرقام على أرض الواقع جدية هذه التوجهات، فقد تمت الموافقة على 12 مشروعا لأشباه الموصلات في 6 ولايات مع التزامات استثمارية تتجاوز تريليونا و640 مليار روبية. وتشمل هذه المشاريع مصانع لتصنيع أشباه الموصلات السيليكونية وأشباه الموصلات المركبة ومرافق لتصنيع شاشات العرض ومنشآت للتغليف المتقدم، وقد بدأت 3 منشآت بالفعل الانتاج التجاري. وتمثل هذه الحقيقة وحدها تحول الهند من مجرد وضع سياسة لأشباه الموصلات إلى على الورق إلى تصنيع أشباه الموصلات على أرض الواقع. ولا يمكن أن يكون مصنع تصنيع الرقائق أفضل من مستوى المهندسين الذين يصممون ما يوضع داخل هذه الرقائق. هذا حدد هدف واضح يتمثل في إعداد قاعدة تضم 85,000 مهندس متخصص في أشباه الموصلات خلال هذا العقد. ومن خلال برنامج من الرقائق إلى الشركات الناشئة، تم بالفعل توفير أدوات الأتمة الإلكترونية للتصميم في 320 مؤسسة أكاديمية، كما تلقى أكثر من 68,000 طالب التدريب حتى الآن. وبشكل منفصل، تمت الموافقة على 24 مشروعا لتصميم أشباه الموصلات للحصول على دعم مالي، إلى جانب حصول 105 شركات ناشئة ومؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة على دعم بأدوات الأتمة الإلكترونية للتصميم في إطار مخطط الحوافز المرتبطة بالتصميم. سيدي وسادتي، استمعنا التعليق اليومي. نستمع البرنامج الصباحي، ونقدم في هذا البرنامج سلسلة كثيرة من الأنشطة الكثيرة من البرنامج. أولا نستمع الآن بعد قليل جدا نستمع الأخبار الصباحية، أولا العناوين البارزة، ثم بعد ذلك الأخبار بالتفصيل، وبعد ذلك نستمع الأغنية الهندية، لما أن اليوم يوم الأربعاء فيقدم إلى حضرتكم الأغنية الهندية، ثم بعد ذلك نتقدم إلى برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، وبعده نستمع الموسيقى، ثم بعد ذلك نستمع الأخبار مرة أخرى بشكل موجز، وبعدين ننهي هذا البرنامج الصباحي إلى البرنامج المسائي. سيدي وسادتي، الآن يقدم إلى حضرتكم الأخبار الصباحية، أولا نستمع الأخبار العناوين من الأخبار. الحكومة الهندية تؤكد عدم فرض أي رسوم على معاملات الدفع غير واجهة المدفوعات الموحدة UPI بين الأفراد بصرف النظر عن المبلغ المحول. حكومة ولاية مهاراشترا تقرر تقديم قروض مؤثرة إلى مصانع السكر لسداد المستحقات المتأخرة للمزارعين عن موسم عصر قصب السكر عام 2025 إلى 26. حكومة دهلي تقرر مضاعفة الحافز الشهري للعاملات في نظام عشا من 3,000 إلى 6,000 روبية، كما تقرر إنشاء مساكن طلابية لعشرة آلاف طالب يدرسون في الكليات والجامعات في مختلف أنحاء العاصمة الوطنية. الجيشان الهندي والأمريكي يبدأان المناورة العسكرية المشتركة يود أبياس في أولى بولاية أتراكان وفي ميدان مهاجان للرماية بولاية راجستان. المنتخب الهندي للرجال في الكركت يهزم أفغانستان بفارق 7 وكت في المباراة الدولية الثانية بنظام T20 ويحسم صدارة السلسلة الثلاثية بنتيجة 2-1. الآن يقدم الأخبار بالتفصيل. الحكومة واجهة المدفوعات الموحدة. الحكومة توضح عدم فرض أي رسوم على معاملات UPI بين الأشخاص P2P بغض النظر عن قيمة المبلغ المحول،
وتقول وزارة

المالية إن المدفوعات للتجار التي تصل قيمتها إلى 2000 روبية إلى جانب المعاملات المشمولة بإطار معدل الخصم التجاري الصفري MDR للتجار الصغار ستظل مجانية أيضا. وأوضحت الوزارة أن نحو 96% من جميع معاملات الدفع من شخص إلى تاجر P2M لن تتأثر بذلك، وأضافت أن معدل الخصم التجاري MDR سيطبق فقط على معاملات محدودة لدى التجار تتجاوز قيمتها 2000 روبية. وأكدت الوزارة أن معدل الخصم التجاري ليس ضريبة ولا رسمية تحصله الحكومة أو المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند NPCI، وإنما يوزع بين الجهات المشاركة في منظومة المدفوعات بما فيها البنوك ومقدمو تطبيقات الدفع لدعم تشغيل منظومة UPI واستمرار توسعها. وقالت المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند إنه تم إدخال إطار معدل لمعدل الخصم التجاري للمعاملات UPI لدى التجار. وزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج سوق العمل. وزارة الإحصاءات تقول إن معدل المشاركة الإجمالي في قوة العمل LFPR للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر ارتفع إلى 55.6% في أغسطس من هذا العام مقارنة ب 55.4% في يوليو عام 2026. ووفقا للنشرة الشهرية للشهر أغسطس الصادرة في إطار المسحر الدوري لقوة العمل الذي تجريه الوزارة، لوحظ اتجاه مماثل أيضا في المناطق الريفية، حيث ارتفع معدل المشاركة في قوة العمل للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر إلى 58.2% في أغسطس عام 2026 مقارنة ب 58% في يوليو عام 2026. وأظهر المسح على أن معدل المشاركة في قوة العمل في المناطق الحضرية ظل ثابتا عند 50.4% في أغسطس عام 2026 مقارنة بالشهر السابق. كما كشف أن معدل البطالة الإجمالي بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر انخفض بشكل طفيف من 5.1% في يوليو عام 2026 إلى 5% في أغسطس. حكومة مهاراشترا قرارات مجلس الوزراء بهدف تقديم الإغاثة لمزارعي قصب السكر ومصانع السكر. قررت الحكومة مهاراشترا تقديم قروض ميسرة لمصانع السكر لتمكينها من سداد المستحقات المتأخرة للمزارعين وفق السعر العادل والمجزي FRP عن موسم تكسير قصب السكر عام 2025 إلى 26. واتخذ القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس وزراء الولاية ديفندر فضنويس في مومباي أمس. وفي قرار آخر وافق مجلس وزراء الولاية على إنشاء خلية مهاراشترا للمساعدة الفنية مهات TSE لتقييم 25 سياسة رئيسية لحكومة الولاية و 25 برنامجا رئيسيا للرعاية الاجتماعية، وسينفذ مشروع التقييم على مدى عام واحد استنادا إلى توصية المعهد الهندي للإدارة في مومباي IIM مومباي ومركز البحوث في البرامج والسياسات كريسبي بهدف تعزيز الحوكمة العامة وعملية صنع القرار. حكومة دلهي قرارات مجلس الوزراء. أعلنت حكومة دلهي مضاعفة الحافز الشهري الثابت للعاملات في مجال الصحة المجتمعية عاشا من 3000 روبية إلى 6000 روبية.

0: الأوروبية واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيسة وزراء دلهي ريخا غوبتا في نيو دلهي أمس. وقالت غوبتا إن زيادة الحافز الشهري تمثل خطوة مهمة نحو تقدير إسهامات عاملات عشا وضمان أمنهن المالي، وأضافت أن هذه الخطوة ستعزز حماسهن للعمل وتساعدهن على مواصلة تقديم خدماتهن. ويعمل في دلهي حاليا 6725 من عاملات عشا، وترتبط كل عاملة منهن بوجه عام بنحو 2000 شخص أو 400 أسرة. وزارة جال شكتي نشيد أحصد مياه الأمطار. أطلقت وزارة جال شكتي النشيد الخاص بحملة جال سانتا شايجان بهغيداري أحصد مياه الأمطار، وقد أدى النشيد المغني والملحن الشهير الشانكار ماديفان ويجسد النشيد بلغة موسيقية الحركة الوطنية للحفاظ على المياه وحصاد مياه الأمطار من خلال المشاركة الشعبية. تهدف الحملة إلى إيصال رسالة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى كل قرية وبلدة ومدرسة ومؤسسة وأسرة، مع التركيز بصورة خاصة على تشجيع الشباب على أن يصبحوا سفراء للحفاظ على المياه. وقالت وزارة الوزراء إن حملة جال سانتشاي جان بهاغيدار تسعى إلى تحويل الحفاظ على المياه من مجرد برنامج إلى حركة يقودها الشعب. كما دعت الوزارة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد إلى الانضمام إلى هذه الحركة وتحويل رسالة النشيد إلى عمل ملموس. وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية. الآن نستمع الموسيقى الهندية من فيلم سيرفتوم بصوت أوديت نارين، وكذلك الأغنية الأخرى من صوت كومار سانو والكاياغنيك، ولكن بعد هذه الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

0: Trump and the others' statements and policies, that we have identified certain problems and then we will work for solutions together with business and society.
1: Mr. Sanwar, thank you so much for taking out your time and giving us such deep insights on the subject today. Thank you for joining us on Spotlight.
2: سيدي وسادتي حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية مرة ثانية بشكل موجز. الهند والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة بدأت أمس في أولى بولاية أوتراكاند الدورة الثانية والعشرون من التدريبات العسكرية المشتركة بين الهند والولايات المتحدة يود أبياس، وأقيم حفل افتتاح التدريبات في مركز أولى للتدريب الخارجي بولاية أوتراخند، وتجرى التدريبات في الوقت نفسه في أولى بأوتراخند وفي ميدان مهاغان للرماية بولاية راجستان، وتهدف التدريبات إلى تعزيز قابلية التشغيل بيني بين القوتين ومواجهة التحديات الناشئة. نائب الرئيس إطلاق كتاب. أطلق نائب الرئيس سي بي راداكريشنان أمس في نيودلهي كتابا بعنوان قرن من الخدمة منظمة RESS في 100 عمل من أعمال الخدمة، وقد ألفت الكتاب الحاكمة السابقة لولاية تلنجانا الدكتورة تاميل ساي سوندرا راجان. وقال السيد راداكريشنان في كلمته خلال المناسبة إن الكتاب يوثق مسيرة الخدمة التي قدمتها منظمة راشتية سوامسوك سانغ RESS على مدى قرن ومسؤوليتها الاجتماعية وإسهامها في بناء الأمة، وأضاف أن مبادرات الخدمة التي نفذها المنظمة وصلت إلى الفقراء والفئات المهمشة ومختلفي شرائح المجتمع بما في ذلك العمال والنساء والأطفال. نيبال ارتفاع حصيلة الوفيات. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن السيول المفاجئة في نيبال إلى 1399 قتيلا مع انتشال المزيد من الجثامين من المناطق الثمانية المتضررة، وتواصل القيادة المشتركة لأفراد قوات الأمن عمليات البحث والإنقاذ بما يقدر عدد المفقودين بنحو 5,170 شخصا. وقال المسؤولون إنه تم حتى الآن إنقاذ ما مجموعته 13,742 شخصا. الولايات المتحدة المساعدات العسكرية. تعمل إدارة ترامب على سحب عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى دول في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك لدعم حكومات ذات توجهات محافظة في أمريكا الوسطى والجنوبية. وبلغت وزارة الخارجية الكونغرس بأنها ستعيد تخصيص 52 مليون دولار من أموال التمويل العسكري الأجنبي المخصصة لسلوفاكيا ومقدونيا الشمالية وتونس والعراق. روسيا وأوكرانيا ضربات على منشآت الطاقة. تبادلت روسيا وأوكرانيا الضربات على البنية التحتية للطاقة رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانبين اتفقا على وقف مثل هذه الهجمات. وضربت روسيا محطات للوقود في كييف، بينما استهدفت أوكرانيا مصفات نفط روسية في وقت وصل فيه الجانبان استهداف منشآت الطاقة التابعة لبعضهما بعضا. ولاية كيرلا تحذير أصفر. صدر تحذير أصفر في ولاية كيرلا لمناطق يرناكولام وباثانا ميتا وإيدوكي مع توقع هطول أمطار غزيرة متفرقة، ولا توجد تحذيرات

من الأمطار في البلاد خلال اليومين المقبلين، إلا أنه من المتوقع أن تعاود الأمطار الغزيرة المتفرقة الهطول في أماكن مختلفة اعتبارا من يوم السبت. وفي غضون ذلك صدر أيضا تحذير من احتمال حدوث أمواج عاتية على المناطق الساحلية في مناطق تيروفانانتابورم وكولم وكوزيكود وكانور، ومن المرجح أن تستمر الأمواج العاتية حتى الساعة 11:30 مساء الليلة. ومن هذا القدر وبهذا القدر نختفي من الأخبار الصباحية، وبهذا ننهي البرنامج الصباحي، وسنلتقي بكم في البرنامج المسائي في الساعة 11 ليلا حسب التوقيت الهندي. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

هيني ايده اك سهيليا اكاشواني هم جامبو واسلي ويتو افريكا مشويكي نمحلي بنجيني بوبوتي امباكو ايداي ناسيكيكا تونتنغازيني كوينيكلو هارتس الفو كومينا تيسا ميا تيسا نامسيني يعني ميتا بني كومينا سيتا وابين واسلي زازي ساسا تناوالي تيني كيبيندي معلوم سكتا زا افيا نامتي بابو كتيكانجيا انديا سكتا يا افيا ناتارازيوا kuwa kwa dola za Marekani bilioni 280 mpaka mwaka 2020. Sekta hiyo inapata ukuaji kila mwaka 16%, lakini ripoti ya shirika la FICCI KPMG inasema kwamba sekta hiyo ya afya inahitaji sera maalum na miundombinu ili watu wa India wanaweza kupata huduma bora ya afya. Kiwanda cha afya kinataka ukuaji muhimu na wafanya kazi katika sekta hiyo wanataraziwa kuwa milioni 7.4 mnamo mwaka 2022. Kwa mujibu wa ripoti hii ya sekta hiyo ya afya ilikuwa takriban milioni 73.92 mnamo mwaka 2011 na inataraziwa kupata ukuaji 16% takriban dola za Marekani bilioni 280 mpaka mwaka 2020.

0: بيان اخبار الراديو دي.
1: اسعد الله مساءكم من اذاعه عموم الهند من القسم العربي بنودله، نحييكم سيداتي وسادتي اينما كنتم، ونقدم لحضراتكم برامجنا المسائيه. نستهل برامجنا اليوم بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

مستمعين الكرام، استمعنا إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد السمعد، والآن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية.

0: أيها السادة، استمعنا إلى هذه الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول الباحثة البادية وسروجني نايدو، ويقدمه لكم لطفي شلس ووعد رشيد الندوي
1: هنا دلهي.

0: البرامج العربية من إذاعات الهند الخارجية تقدم هذا البرنامج.
1: صور من الشعر العربي والهندي.
0: الحلقة السادسة.
1: باحثة البادية وساروجيني نايدو.
0: في هذه الحلقة من هذا البرنامج نقدم لكم لأول مرة صورا من الشعر العربي والهندي لشاعرتين كاتبتين ومصلحتين اجتماعيتين قادتا في وقت عصيب واحد تقريبا، قادتا نضال المرأة في وطنيهما من أجل التحرر والمساواة في فرص التعليم والعمل والسياسة وغيرها، مع الرجل جنبا إلى جنب في سبيل نهضة الوطن ورقيه ووحدته ورفع المظالم السياسية والاجتماعية التي رانت عليه طويلا وأخرت تقدمه وأفقدته استقلاله وجعلته نهبا للمستعمرين والمستغلين والأجانب.

هاتان الشاعرتان الكبيرتان هما باحثة البادية وساروجيني نايدو، وباحثة البادية هي ملك حفني ناصف، الكاتبة الشاعرة المربية المصلحة الاجتماعية العربية المصرية الأصل، ابنة الأديب الكاتب الألمعي المشهور حفني ناصف، وقد توفيت في أوج مجدها وعز شعرها ونسرها، وهي التي ذكر معلم الجيل المغفور له أحمد لطفي سيد أن قاعدة بحثها في تحرير المرأة قاعدة الاعتدال، ورائدها في ذلك هو الشرع الإسلامي. لقد أجادت باحثة البادية في جعل بحثها مرتبا على هذا النمط المعين، وقد وصفها معلم الجيل أيضا بأنها أكتب سيدة قرأنا كتاباتها في عصرنا الحاضر، بل هي تعطينا في كتاباتها صور الكاتبات الغربيات التي تفوقنا على كثير من الكتاب. وليس نبوغ السيدة ملك حفني عملا من أعمال الصدفة،

0: بل هو قضية علمية مقررة، لأن هذه الكاتبة من بيت علم وأدب انتقل إليها من أبيها حفني بن ناصف بحكم الوراثة الطبيعية. ذوق الكتابة وملكة الانتقاد الصحيح بحكم الوراثة الطبيعية. ذوق الكتابة وملكة الانتقاد الصحيح انتقل إليها من أبيها حفني بن ناصف بحكم الوراثة الطبيعية، فنما استعدادها بالتربية المدرسية والاجتهاد بعد المدرسة حتى وصلت هذا الحد المتقدم. وأمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدة له أهداها لباحثة البادية ملك حفني ناصف يقول مطلعها:
1: صداح يا ملك الكنار ويا أمير البلبل.
0: ومنها:
1: بالرغم مني ما تعالج في النحاس المكفل، والقيد لو كان الجمى نم نظما لم يحمل، صبرا لما تشقى به أو ما بدا لك فافعلي. أبدا مروع بالإسار مهدر بالمقتل، إن طرت عن كتفي وقعت على النسور الجهلي.
0: وكان الظن قد ذهب بالكثيرين إلى أن أمير الشعراء أحمد شوقي في هذه القصيدة يمح حالة المرأة ويتأسف لإقامتها في البيت ويعتذر عن الرجال بالخوف عليها من تطاول السفهاء وتأويلات أخرى كثيرة. رأت معها باحثة البادية ملك حفني ناصف أن ترد عليها بأنها كلها بعيدة عن الصواب، وأن قصيدة أحمد شوقي يجب أن تفسر بتفسير آخر، وهو ما ذكرته في قصيدتها التي تقول فيها:
1: يا هذه لا تعذلي، وإذا أبيت فقللي، أفرطت في لومي ولو أنصفتني لم تفعلي. لا خير في نجوى بغير رؤية وتعقلي، ماذا فهمت من الكنا روى من حديث البلبل، حتى سخطت على المعيشة في ظلال المنزل، ووددت أن تجدي مقاما بالعراء فتنزلي، أو دمنة عند اللوى بين الدخول فحوملي. رب الكنار أظنه عما زعمت بمعزلي، خال الكنانة طائرا والشعر حسن تخيلي، فحنى على مثواه في قفص النحاس المقفل، ونعى زمان مراحه بين الربا والجدول، والقيد ذل لو يكون خلاخل في الأرجل، وغدا يعزيه ويأمره بحسن تجملي، ويقول إن الحبس حرز من تقضي الأجدل.
0: وفي الأبيات التالية من ذات القصيدة تبدي باحثة البادية ملك حفني ناصف رأيها الاجتماعي في حالة المرأة، ما يجب عليها وما ينبغي لها، وهي تقول:
1: مجد الفتاة مقامها في البيت لا في المعمل، والمرء يعمل في الحقول وعرسه في المنزل.
2: سيدي وساداتي، آن الأوان وحان موعد أن نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية، ولكن قبل هذا الأوان نقدم على حضراتكم آيات من القرآن الحكيم، فلنستمع إليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسعد الله مساءكم من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم برامجنا المسائية. نستهل برامجنا اليوم بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

مستمعين الكرام، استمعنا إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد، والآن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية.

0: أيها السادة، استمعنا إلى هذه الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول الباحثة البادية وسروجني نايدو، ويقدمه لكم لطفي شلس ووعد رشيد الندوي
1: هنا دلهي.

0: البرامج العربية من إذاعات الهند الخارجية تقدم هذا البرنامج.
1: صور من الشعر العربي والهندي.
0: الحلقة السادسة.
1: باحثة البادية وساروجيني نايدو.
0: في هذه الحلقة من هذا البرنامج نقدم لكم لأول مرة صورا من الشعر العربي والهندي لشاعرتين كاتبتين ومصلحتين اجتماعيتين قادتا في وقت عصيب واحد تقريبا، قادتا نضال المرأة في وطنيهما من أجل التحرر والمساواة في فرص التعليم والعمل والسياسة وغيرها، مع الرجل جنبا إلى جنب في سبيل نهضة الوطن ورقيه ووحدته ورفع المظالم السياسية والاجتماعية التي رانت عليه طويلا وأخرت تقدمه وأفقدته استقلاله وجعلته نهبا للمستعمرين والمستغلين والأجانب.

هاتان الشاعرتان الكبيرتان هما باحثة البادية وساروجيني نايدو، وباحثة البادية هي ملك حفني ناصف، الكاتبة الشاعرة، المربية المصلحة الاجتماعية العربية المصرية الأصل، ابنة الأديب الكاتب الألمعي المشهور حفني ناصف، وقد توفيت في أوج مجدها وعز شعرها ونسرها، وهي التي ذكر معلم الجيل المغفور له أحمد لطفي السيد أن قاعدة بحثها في تحرير المرأة قاعدة الاعتدال، ورائدها في ذلك هو الشرع الإسلامي. لقد أجادت باحثة البادية في جعل بحثها مرتبا على هذا النمط المعين، وقد وصفها معلم الجيل أيضا بأنها

0: أكتب سيدة قرأنا كتاباتها في عصرنا الحاضر، بل هي تعطينا في كتاباتها صور الكاتبات الغربيات التي تفوقنا على كثير من الكتاب. وليس نبوغ السيدة ملك هفني عملا من أعمال الصدفة، بل هو قضية علمية مقررة، لأن هذه الكاتبة من بيت علم وأدب انتقل إليها من أبيها هفني بناصف بحكم الوراثة الطبيعية. ذوق الكتابة وملكة الانتقاد الصحيح بحكم الوراثة الطبيعية. ذوق الكتابة وملكة الانتقاد الصحيح انتقل إليها من أبيها هفني بناصف بحكم الوراثة الطبيعية. فنما استعدادها بالتربية المدرسية والاجتهاد بعد المدرسة حتى وصلت هذا الحد المتقدم. وأمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدة له أهداها لباحثة البادية ملك هفني ناصف يقول مطلعها:
1: صداح يا ملك الكناري ويا أمير البلبلي.
0: ومنها:
1: بالرغم مني ما تعالج في النحاس المقفلي، والقيد لو كان الجمان منظما لم يحملي، صبرا لما تشقى به أو ما بدا لك فافعلي. أبدا مروع بالإسار مهدر بالمقتل، إن طرت عن كتفي وقعت على النسور الجهلي.
0: وكان الظن قد ذهب بالكثيرين إلى أن أمير الشعراء أحمد شوقي في هذه القصيدة يمح حالة المرأة ويتأسف لإقامتها في البيت، ويعتذر عن الرجال بالخوف عليها من تطاول السفهاء وتأويلات أخرى كثيرة. رأت معها باحثة البادية ملك هفني ناصف أن ترد عليها بأنها كلها بعيدة عن الصواب، وأن قصيدة أحمد شوقي يجب أن تفسر بتفسير آخر، وهو ما ذكرته في قصيدتها التي تقول فيها:
1: يا هذه لا تعذلي، وإذا أبيت فقللي، أفرطت في لومي ولو أنصفتني لم تفعلي. لا خير في نجوى بغير رؤية وتعقلي، ماذا فهمت من الكناء روى من حديث البلبل، حتى سخطت على المعيشة في ظلال المنزل، ووددت أن تجدي مقاما بالعراء فتنزلي، أو دمنة عند اللوى بين الدخول فحوملي. رب الكناري أظنه عما زعمت بمعزلي، خال الكنانة طائرا والشعر حسن تخيلي، فحنى على مثواه في قفص النحاس المقفل، ونعى زمان مراحه بين الربا والجدول. والقيد ذل لو يكون خلاخل في الأرجل، وغدا يعزيه ويأمره بحسن تجملي، ويقول إن الحبس حرز من تقضي الأجدل.
0: وفي الأبيات التالية من ذات القصيدة تبدي باحثة البادية ملك هفني ناصف رأيها الاجتماعي في حالة المرأة، ما يجب عليها وما ينبغي لها، وهي تقول:
1: مجد الفتاة مقامها في البيت لا في المعمل، والمرء يعمل في الحقول وعرسه في المنزل. كم خدمة يقضي نظام البيت إن لم تعملي، من للوليد يعينه في لبسه والمأكل، ويميط عنه أذى الهوى بتلطف وتحيل، من للرضاعة والحضانة والفطام وما يلي، من ذا يعلم خادمات البيت فعل الأكمل. لكن إذا دعت الضرورة للخروج فحيهلي،

0: سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، وتنكبي نهج الزحام وفضلي نهج الخلي. أما السفور فحكمه في الشرع ليس بمعضلي، ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل، ويجوز بالإجماع منهم عند قصد تأهلي.
1: وتختتم باحثة البادية ملك حفني ناصف قصيدتها الاجتماعية الإصلاحية هذه فتقول:
0: لا أبتغي غير الفضيلة للنساء فأجملي، إن لم تري رأيي فيا ويل الشجي من الخلي.
1: تلك كانت شاعرة العرب باحثة البادية ملك حفني ناصف. والآن نتحدث إليكم عن سروجني نايدو، الشاعرة الكاتبة المصلحة الاجتماعية السياسية الهندية البنغالية الأصل، ابنة الدكتور أغوريناد شاتوباديا، الرجل الذي قيل بأنه الشخصية الأصلية لرجل في القطار الذي صوره شاعر الهند الأكبر رابيندرناث تاغور في قصته الأحجار الجائعة. وقد وصف سروجني نايدو أباها فقالت: أجدادي منذ آلاف السنين كانوا عشاقا للغابة وكهوف الجبل، وحالمين عظماء، دارسين عظماء، محبين كبار القيم الجمالية. وكان والدي نفسه حالما، حالما كبيرا، رجل عظيم كانت حياته فشلا باهرا. وإني لأفترض أنه في الهند بأسرها سمت قليل من الرجال علمهم أعظم من علمه، ولا أعتقد أنه سمت كثير من الرجال في مثل محبته. لقد كانت له لحية بيضاء عصيمة وشكل غميروس وضحكة تسقط السقف. لقد ضيع كل أمواله على هدفين عظيمين: مساعدة الآخرين وعلى السيمياء، الكيمياء الخرافية. ولكن سيمياء كانت فقط النظير المادي لحنين الشاعر إلى الجمال، الجمال الخالد. وصياغ الشعر خلاقون توأم يلوحون برغبة العالم السرية في الغموض. وما في أبي عبقرية حب الاستطلاع، روح العبقرية العلمية ذاتها، وفي الرغبة في الجمال. هل تذكرون جملة باتر عن ليونارد دافنشي وهي: حب الاستطلاع والرغبة في الجمال؟ وسروجني لم ترث فقط قدرتها على أن تحلم وتكتب الشعر وأن تعيش في برجها العجيب عالم من الجمال الخلاق، ولكنها تعلمت من أبيها وأمها فن الاستمتاع بالحياة. ولدت سروجني يوم 13 فبراير عام 1879، وتزوجت من دكتور غوفيندرا كولو نايدو في ديسمبر من عام 1898، وقد توفيت يوم 2 مارس عام 1949.
0: في ديسمبر عام 1904 ذهبت ساروجيني نايدو إلى بومبي لحضور دور الانعقاد 18 للمؤتمر القومي الهندي، الذي كان الجزء الأكبر من مداولاته عن تحرير النساء، بما في ذلك مشاكل تعليم النساء والوضع الاجتماعي للنساء وتعدد الزوجات وزواج الأرملة وزواج الأطفال ونظام البردة ووظائف للنساء.
1: وقد ألقت الشاعرة في المجتمعين والمجتمعات في ذلك المؤتمر قصيدة تقول فيها:
0: أيها الشباب عبر كل السنين التي لا تعيها الذاكرة، انهضي أمّا، انهضي، تخلصي من كدرك، وكعروس توالفت عاليا مع البيئات، أنجبي أمجادا جديدة من رحمك الذي لا عمر له. الأمم التي تبكي في الظلماء المكبلة قي أنت إلى قيادتها حيث يشرق الصبح العظيم. أمّا، يا أمّا، لماذا كان عليك أن تنامي؟ انهضي

0: وأجيبي من أجل خاطر أطفالك. مستقبلك يناديك بصوت متشعب إلى هلال الشرف والسنة والنصر العريض. استيقظي أيتها الأم الهاجعة والبسي تاجك، فقد كنت ذات مرة إمبراطورة سيادة الماضي.
1: لقد أدانت ساروجني نايدو ودون ما خوف العادات الشريرة في بلادها، مثل زواج الأطفال والإنفاق على المناسبات الاجتماعية والدينية والفوارق الصارخة بين البنات والرجال في السن عند تدبير الزيجات. وقالت في الستي وعلى لسان زوجة تصرخ أن تحرق نفسها، تقول:
0: حياة حياتي، الموت سيف مر، لقد قطعنا مثل كلمة مكسورة، مزقنا شطرين ولم يكونا غير واحد، هل يبقى اللحم بعد أن تكون الروح قد ذهبت؟
1: وقد كانت ساروجني تعيش في خضم عالم البردة الذي كانت له فتنته، وأبيات هذه القصيدة تحكي عن عالم الهلم، حياة الغرط المعزول المتردد.
0: من الضوء المتلصص لعيون قذرة، من الشمس الطامعة أو لفح الريح، أيامها محروسة ومؤمنة خلف شبكاتها المحفورة، مثل الجواهر في قنبرة معممة، كالأسرار في صدر محب.
1: وبذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى الحلقة التالية في هذا البرنامج.
2: مستمعين الكرام، استمعنا إلى هذا الحديث حول الباحثة البادية وساروجني نايدو، والآن نتوجه إلى أغاني الغزل يغنيها لنا المطرب جقجي سينغ.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغاني الغزل الهندي بصوت جاغجي سينغ، والآن نتوجه إلى الأغاني الهندية الممتعة، الأولى منها من فيلم زلمي بصوت آشا بوسلي ومن تلحين سمير سين ودليب سين. أما الأغنية الثانية فهي من فيلم مغلي أعظم، وهي بصوت محمد رفي وبتلحين نوشاد ومن كلمات شكيل بدايوني. والأغنية الثالثة فهي من فيلم باكيزا بصوت لتا منغشقر وبتلحين غلام محمد ومن كلمات كيفي عظمي.

0: أيها السادة، استمعنا إلى هذه الأغاني الهندية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لكم قصة فيلم جبتك هيجان، ويقدمها لكم ناليني شدة.
1: القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يسره أن يلتقي بمستمعيه الكرام هذه الليلة في قصة فيلم، واسم الفيلم هو جبتك هيجان. صدر هذا الفيلم في عام 2012، وهو آخر فيلم من إنتاج وإخراج المنتج والمخرج الشهير في دنيا الأفلام الهندية أي بوليوود الراحل ياش شوبرا، والذي توفي في نفس العام، ولكن من سوء الحظ قبل شهر من عرض الفيلم. إنه في سنواته السابقة أنتج وأخرج عدة أفلام شهيرة مثل داغ وديوار وترشول وكبي كبي و وير زارة وآدمي أور إنسان وسلسلة والأفلام العديدة الأخرى. إنه كان يشتهر لأفلامه الغرامية، كتب الأغاني لهذا الفيلم وألفها جلزار، ووضع ألحانها الموسيقار الحائز على جائزة الأوسكار A.R. رحمن. جبتك هيجان هو دراما حب وتدور حول حبيبان سمر آنند، وجسد هذا الدور في الفيلم شاروخ خان وميرا تابر، وأدت هذا الدور البطلة كاترينا كيف. تدور قصة الفيلم حول سمر آنند الذي هو رائد في الجيش الهندي الذي يقوم بإبطال مفعول قنبلة في لداخ دون أي خوف وبشجاعة غير مبالي بحياته. ذات يوم إنه ينقذ أكيرا راي، وجسد هذا الدور في الفيلم الممثلة أنوشكا شرما التي تعمل كصانعة أفلام لصالح قناة ديسكفري بعد أن غاصت في نهر متجمد. ينقذها سمر ويحطيها بدلته لتقي نفسها من البرودة، إنها تعجب به وتقع في غرامه. وهنا على الشاشة تظهر أغنية بعنوان وكلماتها الأولى هي جيا ري جيا ري.

تجد أكيرا دفتر يوميات في جيب البزلة سجل فيها سمر سنواته الأولى كمهاجر يكافح في لندن ويعمل ككاتب وأيضا كمغني متجول وتسهر هنا على الشاشة أغنية مطلعها تشلا تشلا تشلا.

ذات يوم يلتقي بميرا تابر أي الممثلة كاترينا كيف خارج كنيسة ومرة أخرى في فندق في رفقة خطيبها رجل أعمال بريطاني اسمه روجر في حفل الخطوبة. سمر وميرا هم صديقين ويلتقيان من حين إلى آخر. تربت ميرا وحيدة دون أم في أسرة هندية ميسورة شهيرة، والدتها وجسدت هذا الدور في الفيلم الممثلة نيتو سينغ. تركت الأسرة لتعيش مع رجل آخر، وجسد هذا الدور في الفيلم الممثل ريشي كابور. عندما كانت ميرا تبلغ من العمر 12 سنة، والدها السيد تابر هو رجل مستبد جدا. وفي مناسبة عيد ميلاد والدها 50 اتصلت ميرا بسمر وطلبت منه تعليمها أغنية بنجابية، ومقابل ذلك إنها ستدرسه الإنجليزية حتى يتقن تلك اللغة. وافق كليهما على ذلك. وهنا هناك أغنية كلماتها تقول هير هير ملغي مرزاي كوي.

وتدريجيا تتطور العلاقة بينهما وتنمو علاقة حب. وذات ليل إنهما يمضيان في رقص بالشارع ويغنيان أغنية كلماتها تقول إشك شابة إشك شابة.

يساعد سمر ميرا في مكافحة ماضيها ويأخذ بها لتزور والدتها المنفصلة ويقترح عليها التصالح. ينمو الحب بين سمر وميرا مع مرور الأيام ويشعران بأنهما يتنفسان لبعضهما البعض. وهناك أغنية مطلعها هو سانس ميتيري سانس هي ميري.

0: ذات يوم تقرر ميرا الاعتراف لوالدها بحبها لسمر وفسخ الخطوبة مع روجر. وذات يوم يواجه سمر حادث لدراجة بخارية، وتعتقد ميرا أنها سبب سوء حظ سمر، وتصلي لله لينقذ حياته وتقسم على عدم لقائه مرة أخرى. يستعيد سمر صحته، لكن ميرا تتذكر ما أقسمت به لعدم لقائه مرة أخرى. تنتهي علاقة الحب بينهما بنفس السرعة التي بدأت بها. يغضب سمر من الرب ويعلن حربا عليه، ويقسم على أنه سيواجه الموت يوميا. إنه يغادر لندن ويصبح رائد في الجيش الهندي كقائد لإبطال مفعول القنابل دون أي تردد ودون ارتداء أي بزة واقية، ويتحدى الرب ليحافظ عليه سليما حين يخاطر بحياته يوميا. إنه يعتقد أن تلك هي الطريقة الوحيدة لجعل ميرا تفقد إيمانها في الله. في مشهد آخر نرى أن أكيرا تنتهي من قراءة دفتر اليوميات، وتجد نفسها والدموع تملأ عيناها. إنها تتقدم بطلب لتصوير فيلم وثائقي حول فرقة إبطال مفعول القنابل. إنها تطلب مساعدة من سمر في صناعة الفيلم وتطوير صداقة معه وزملائه. وفيما بعد تجد نفسها تقع في حب مع سمر، لكن سمر لا يبادلها تلك المشاعر بسبب حبه لميرا. وتصنع أكيرا فيلما ناجحا، وتستعد لمغادرة لندن، وأيضا لها نية لتجمع بين سمر وميرا. إنها تطلب من سمر مرافقتها في ترويج ذلك الفيلم، لكنه يوافق على ذلك مترددا ويذهب معها إلى لندن. لكن من سوء الحظ مرة أخرى يصطدم هذه المرة بسيارة. فيما بعد يتم تشخيص مرضه، ووجد على أنه يعاني من فقدان الذاكرة ولا يتذكر إلا الأحداث التي حدثت قبل عقد من حادثه الأول. وهنا تبحث كيرا عن ميرا وتفتشها وتقنعها لتساعد سمر في استعادة صحته. توافق ميرا على ذلك، وتتظاهر بأنها هي وسمر متزوجان، وتدريجيا يستعيد سمر صحته. ذات يوم وجدت قنبلة مزروعة في نفق في لندن، وإنه قام بأيضا تنفيسها دون أي إدراك لذلك. هذا الحادث ساعده في استعادة ذاكرته، وأدرك أن ميرا تكذب عليه. إنه يواجه ميرا بذلك في الكنيسة حيث كانت تؤدي صلاتها، ولم تتمكن ميرا من الإجابة على الأسئلة. مرة أخرى يغادر سمر عائدا إلى الهند، وخلال حديثه مع أكيرا تدرك ميرا غلطتها وتتجه إلى الهند حيث يتم جمع شملها. وهكذا تنتهي قصة الفيلم نهاية سعيدة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها السادة، استمعنا إلى قصة فيلم جبتك هيجان، والآن نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية للأفلام القديمة، الأولى منها من فيلم محل بصوت لتا منغشكر، ومن تلحين قيم شند بركاش، ومن كلمات جي نكشاب. أما الأغنية الثانية فهي من فيلم عيد بهار كي بصوت آشا بوسلے، ومن كلمات آنند بخشی، وبتلحين لکشمی کانت پیارے لال. والأغنية الثالثة من فيلم پاکیزا بصوت لتا منگیشکر، ومن كلمات مجروح، وبتلحين غلام محمد.